0: عشان بخايه ملكوكش تا ببكتين ملكوكش وكنس كتين مال شلكان تشلك تشن تشلك تشلكان تشماشي تولوتشكي شمشمات كويكاتش ويتو شانايك تشكي تيبي جاست توليك نوريشي دوشي كتين
1: We welcome you folks to New Hawk Radio Bella Coola, broadcasting from the heart of the Great Bear Rainforest. White.